0: مركب
1: يا بنت بقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابو اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وك احنا قصبينه اللي يا ابو احنا قصب

الشعب وأنا الأمن الشباب وأنا ذوكم بعض أفراد اللي غروا ببعضكم وأنا جل أمن أنا أخويا وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال وأنا مستعدين في سبيل التونسيين والتونسيين أن يضحيوا في ليل ونهار في سبيل أمن تونس وقلكم بشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه لرجال الأمن عن الشعب التونسي من أقصى بلاد لأقصى بلاد وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود وما زلنا طبعا ما عملتش بطل يلزمنا على سمع حرب من دون هواء ضد البندية ضد الجوفرية اللي خربوا

الدرع الواحد ولاد ويرقد ويطمئن ويخرج ويتزوج ويشتري السينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني

0: إلى الأمل معنا أخوياء وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال. وأنا مستعدي بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه لرجال الأمن عن شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد. وكل تونسي وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عندناش في البطل. يلزمنا حرب من دون هواده ضد البندية ضد الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقرأوا التلميذات وخرطوا على يرفوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هيدي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

0: دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا.
1: Strictly vinyl of course.

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: عم تسمعوا راديو الحارة؟
5: عم تسمعوا راديو الحارة؟
6: عم تسمعوا راديو الحارة؟

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخطة هيدي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.